الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالغنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقلتي لقيامت فرضي لمؤمن فأعمالك طول نوزي أو دون شيبا لأغر بحترين أخلاق زين مفتي سيد أسد الشاه تاسو دا وقت در ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالتغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرزي بمؤمن فأعمالك طول نوزني أو دون شيبا لأغر بحترين أخلاق زين مكتي سيد حسد الإشاء تاسو دا وقت در ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر دې مؤمن په اعمالو کې ټول نوزلی او دروند شی به د هغه بهترین اخلاق. زه مفتی سید اسدالدین شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن FM 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل کی دي قیامت پر دي مومن پر أعمال کی طول نوزلی او دون شیبا دي أغر بہترین اخلاق. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه جب پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی دی قیامت پر دی دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دن شیبا دی اغا بہترین اخلاق زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه جب پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی جب قیامت پر ازی دی مومن پا اعمال کی طول نوزلی او دن شیبا دی اغا بہترین اخلاق زیم مفتی سید حسد الشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی دي قیامت پر دي دي مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دون شیبا دي اغر بہترین اخلاق زين مفتی سید اسد الشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبو درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل کی کہ قیامت پر دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دن شیبا دی اغر بہترین اخلاق زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت در ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه جس پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر جی دی مومن پر اعمال کی طول و وزنی او دون شیبا دی اغا بہترین اخلاق. زین مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر دې مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او ټول شیبا د هغه بهترین اخلاق زین مفتی سید حسن علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن FM 88.4 بټګرام اسلامي نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه للغنبر عليه السلام دا إرشاد نقل كي في قيامت فرده المؤمن فأعمال كي طول نوزني أو دون شبا دي أغر بحترين أخلاق زين مفتي سيد حسد الإشاء تاسو دا وقت لريديو امن FM 88.4 بتاگرام اسلامی نشریات.

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرجي بمؤمن فأعبال في طول نوزي أو دون شيبا لأغر بحترين أخلاق زين مصري سيد أسد الإشاء تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات.

جانب محمد طرق الباشا كل جانب محمد طرق الباشا كل جانب محمد طرق الباشا محمد بدا تمام محمد بدا تمام محمد بدا تمام جهان باشا

تذكرت يسد آية التوصيف في توصيف من التفسير من التشريح من التوضيح من التجميل من

لب حسان رواح ولب فاطمة زارا أبو علي عابد بيمار بسيري دهني عمري وجار

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه للغنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرضي لمؤمن فأعمال في طول لوزني أو دون شيبا لأغر بحترين أخلاق زين مفتي سيد أسد الإشاء تاسو دا وقت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دل شیبا دی اغا بہترین اخلاق زین مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دون شیبا دی اغو بہترین اخلاق. زین مفتی سید حسد شاہ تاسو دا وقت در ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات اور

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دون شیبا دی اغا بہترین اخلاق. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات.

فامنوا رفض كل قانون ضف المولى فامنوا بدي الإسلام بكلك ولاد حميش بفهر يمون ننفع إسلامك وغازيات.

فاطمنوا رب ذاكري يقان دخل المولى بمنوا ترواتموا أو اسمونوا فغاوت كومون.

ربك أجر الدوم سهيل أحمد آدم ابن إسحاق وعناب منوم رب ذاكر قانون رب المولى بمنوم لألا حكم أو لزام بمصطفى بمنوم رب ذاكر قانون رب المولى بمنوم.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دن شیبا دی اغو بہترین اخلاق زین مصفی سید حسد الشاہ تاسو دا وقت در ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر دې مؤمن په اعمالو کې ټول نه وزني او ټول شی به د هغه بهترین اخلاق زیم مفتي سید اسد علی شاه. تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر دی مومن کا اعمال کی طول و وزنی او دن شیبا دی اغا بحسیت حسد نشا تاسو دا وقت در ریڈیو امن اف ایم 88.6

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی دي قیامت پر دي مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دون شیبا دي اغر بہترین اخلاق زیم مفتی سید حسد شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی دي قیامت پر دي دي مومن پر اعمال کی طول نوزلی او دون شیبا دي اغر بہترین اخلاق زیم مفتی سید حسد الشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر ازی دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دل شیبا دی اغر بہترین اخلاق. زین مفتی سید حسید ریشا تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او درم شیبا دا اغر بہترین اخلاق. زین مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه جن کے منبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دون شیبا دی اغا بہترین اخلاق زیم مفتی سید حسد ریشا تاسو داوا ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر دې مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او دروند شی به د هغه بهترین اخلاق زین مفتی سید حسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن FM 88.4 بټګرام اسلامي نشریات

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفقد شيء كان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالمغبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد نقل في القيامة ترجي في مؤمن فأعمال في طول نوزي أو كل شيرا لأغرب الكريم أخلاق زين سكت حسن الإشاء تاسو دا وخت د ریډیو امل سیخن اتس اشاریه چار د پروګرام اسلامي بشریات اوره.
1: نیکو ته وایې کامیابي زوی مدرسې ته پوځه

0: علينا إلا وقت دمك ويشكرك أقول أشكرك ربي وقت دمك تجد السبب
1: Gracias.

0: تجربة وجود بطريقة مشكلة بطريقة ترمشنا دي تبسيطة جبو فيه تعطيق رواندي رواندي رواندي رواندي رواندي رواندي هي كل ورادة جاب كان هذا الفلسة كان هذا الفلسة
1: وخشي دون قوان في جيكي
0: كل دا دا يولي غلط بطريقة شيء كان ممكن تختلف
1: Thank you.

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه لنبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد تخلقي لقيامت فرقي لمؤمن فأعمالك طول نوزي أو كل شيء لأغر تكترين أخلاق زين
1: Thank you.

الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه لتغمر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد نقل في القيامة فرده في مومن فأعماله في طول نوزين أو طول شيبة لأغر بالكريم أحلى زين سجد حسد الشاه تاسو دا وخت د ریډیو امن 88.4 پروګرام د اسلامي نشریات اورئ.

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء يعني يوم القيامة رجل حسن قد أحدث رضي الله تعالى عنه للمنبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد نقلت وقيامة فرجي بمؤمن فأعماله طول لوزني أو طول شيبة لأغير بالقريب أخلاقه زين
1: جی ہو جائے گا.

والماء في البحر تغني الماء لسيدي قد جمال يا ماء وفيدي قد جمال يا ماء ويجي

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد شيء في دار يوم القيامة خمسا حسنا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأمر عليه الصلاة والسلام لا يشهد بقلبه قیامت پر ہے
1: صحابہ

بيتنا ربعين سكريات عند الصوبة تورين كده غميسة لجميل غير محترم سمون صاحب القدر جافر حجر حسين كده كده غدران في حضي موجود في سراء الناس تقبلا إن شاء الله سبابة دي إن شاء الله كده غدران في مصر بيا فالجزياء بسي لاجبا ذكر كتاسو بني وقتين كراتل غوار إن شاء الله بيجا سباب بني جرمن ومزاجة كده سرسين اتباع كده جودي بني وان سحر حتو لغاقلا ما جيجر سنور بجي كده بجي بجي بجي بجي بجي بجي بجي كتاسو راتل غوار إن شاء الله بجي بجي كتاسو راتل شاي او دا سكر كتاسو دا فرسيات والي سرا بسترين معلومات بسن دا غو حكي لبن شاي و بسترين سلاح بسن دا غو كتاسو بلا سكر ولا شاي جن کو تاسو مزید معلومات بسن دا غو حسدان نمبر دا غو حكي لبن شاي بزر كتاسو دا تي بخائل بي كي اغتا سكر لائب ران كي نشي ولين و بعد كي اغتا سكر دا ولي دا سكر حسدان نمبر بانده بسر رادي تا قولي بزر دا سكر حسدان نمبر دا 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

0: جلال حضور نفتقد في إشبالنا من ذلك من شيء جلال
1: جلال يكلم إيش نعم بس إلا بروح تفريق أنا